0: Refuge worldwide.
1: Refuge worldwide.
2: Refuge worldwide.
3: Refuge worldwide.
4: طير ثم تقول ما بتنوم. تكون قاعدة كده لحد الصباح. أول ما الصبح هذي بتقوم قام ثمانية شنو؟ يعني قام قال ناس تبيدي سقط ما بيعرفين نومه. لو مشيت معه النوبة بيكون صحي لحد الصباح. لو مشيت معه كوسي بيكون صحي لحد الصباح. لو مشيت معه الأسري بيكون صحي لحد الصباح. لو كان هو في بريطانيا وقمت جيت إجازة في القاهرة أو لاقاني بيكون صحي لحد الصباح. فقام ثمانية سقط. مسمينه سقط مسمينه على الطير. يا اخي نقوم ناكل لنا لقمه كده ونوم. ده خروج بتاعنا. انا الضحيه بتاعتي.

0: شاء الله في مناسبة العيد هتدين السنة المقطعة.
1: والله هتدين للمشاهدين مقطعة السياب وهي من التعريف الخاص بإضافة لمجموعة من الأغاني السودانية الخمسة.
0: المقطوعة الوحيدة من تأليفك في المجموعة؟
1: لا، في مجموعة كبيرة لكن الواحد يعني بيختار الشيء الجميل عشان يقدمه في المناسبة.
0: بالنسبة للمقطوعات الثانية؟
1: في مقطعة المهيرة وهي أغنية فلكلورية معروفة بالإضافة للحبيبين محمد كاشف ويوم لبيات لحسن عطية والأمل العزبة لخليل إسماعيل.
0: في ملاحظة هنا، أنت ذكرت أغنية المهيرة، أنا ما أعرف دلون من الفلكلور أو من التراث. إمكانية عمل الألحان دي بالآلات الحديثة بالنسبة لكم أنتم؟
1: والله الحقيقة دي تجربة أولى وأعتقد أنها مطروحة للمشاهدين والمستمعين وأتمنى أنه أنجح فيها.
0: بالنسبة لشغلك أنت مع فرقة
1: الويفز
0: وكطالب في معهد الموسيقى، الناحية بتاعت التوفيق بين الجانبين؟
1: والله أعتقد أنه الموضوع مرتبط مع بعض، لأنه هنا موسيقى وهناك موسيقى، ومن خلال الدراسة الواحد ممكن يحاول يطبق أكثر في العمل بتاع الفرقة حتى أنها تكون موجهة بصورة أفضل.
0: لو قلنا الليلة في ظاهرة أو ممكن تكون قضية عامة، مسألة الاهتمام بالجانب الغنائي أكثر من الموسيقى، هل دي حقيقة؟
1: فعلا حقيقة، إذا قارنا الكم الهائل بالنسبة للأغاني مقارنة مع عدد المقطوعات البسيطة، وده دفعني أنه أحاول أقدم المجموعة دي بالإضافة لمجموعة أخرى إن شاء الله.
0: لو حاولنا مثلا نبدأ بداية موسيقية سليمة بالنسبة للجمهور، البداية حتكون كيف؟ هل بمقطوعات عالمية، شيء من التراث، بترى أنه مثلا عشان نخلق خلفية ثقافية بالنسبة للمشاهد عشان يقدر يتقبل الأعمال الموسيقية بكل صدر رحب؟

0: هنا اروح على الحدث حقين كده والله الصبحية بس. انت معلم زوج الناس دي الضراب ولا الحظي شنو؟
1: سمع الزمن علينا ده؟
0: اي
1: بقى في الرجلين
0: شغل بقى في الرجلين؟
1: ايوه
0: كده اي لانه لاحظ انا ضابط شغلكم كله شنو؟ على رجلين كده
1: ايوه
0: اصير روح انت بتسمع اصوات اليمين وابو عركي الفنانين الكبار دي قاعد تسمع لهم؟
1: انا بسمع اي حاجة
0: ها؟
1: اي سمع بسمع
0: اي زول بتسمع له؟
1: اي سمع سامع بسمع
0: لكن ديل تحديدا الناس الكبار دي قاعد تسمع لهم؟
1: يا سمعت ما دول قلنا عليهم يعني اصلا
0: عليك الله سيزا بيسمع لي ذي بعمل عمايلك ذي الروح
1: ما ضحك انا ورانا ايه انا اسمع لهم لكن حق انا ورانا لازم نسويه
0: اه الروح انت ذاته بجيل عملت حاجة حقك براك عرفتك
1: على مين
0: والله وانا زول والله اقول لك شيء انا مبسوط منك شديد يا الروح لانك انت عملت حاجة فريدة كده
1: الله يديك العافية
0: يعني جبت حاجة كده ما في زول ذاته عملها قبل كده عرفتها حتى بعد ذاك الناس يا الروح بقت شنو
1: نقول نغير ايوه
0: نغير
1: من المود الواحد
0: بقيت تعمل كل حاجه
1: ايوه
0: عرفت كل ذول هروبه يعني تتعدى من اساطير البلد
1: حبيب قلبي
0: لانك اشتغلت يعني مع اغنى فنان في البلد او اكثر ذول عنده قاعده جماهيريه
1: المرحوم
0: المرحوم الله يرحمه
1: يا سلام
0: يا الاستاذ يا اخي محمود عبد العزيز
1: والله طبعا دي كانت تجربه فريده طبعا تجربه فريده منها استفدت منها كثير طبعا
0: وانت اشتغلت معاه فتره قد شنو كده
1: تقريبا زي سنتين جوا
0: سنتين عليك
1: 11 و12 للكورس الثاني ده
0: كنت شغال معاه الوقت ده
1: ايوه اه معاه في زي العديد كده
0: اه محمود الاساطير كمان ما بيكونوا الاساطير كمان ما بيكونوا في رد بعض
1: لا حول ولا قوه بس كده
0: في جانات
1: وش بعض ما يريد
0: جانات رصاص
1: وحياة ربنا
0: اه
1: الحمد لله الحمد لله
0: الله ربنا يرحمه يا اخو الله
1: ربنا يرحمه
0: واشتغلت برضه مع
1: صح ايوه
0: في تجربه برضه
1: افكار جميله حبيبي يا كيف يا
0: صح ايوه
1: ايوه
0: ذكي كده
1: روح شديد شديد شديد
0: صح جابك الوقت ده كنت زارته وقلت مشعشع كده ملهلك
1: سلام يا رب فكر افكار الشباب العاديين ما فكروا
0: صح
1: كيف
0: صح ما شاء الله وزاد زول صاحب صوت فريد والله العظيم
1: حبيبي يا
0: اخي حاليا شغال مع طبعا قبل ترد لي
1: حسب
0: المعلومات اللي عندي تقالوا قطع جونات شغال مع
1: جونات
0: يا الروح صح؟
1: الشعبي داير كذا
0: الشعبي داير الجونات
1: الشعبي داير كذا
0: انا ذاته ما داير الاغاني الخفيفه والضربه
1: ايوه ابونا بصوره عمره بيقى عامل كذا
0: صح والله لانه بجد تعرف الربع عسى الناس اللي بقت تغني اغاني مسموعه واغاني خاصه بقى ما عندهم وجود
1: ايوه
0: الدائره الضربه بس يقول لك الليله الربع
1: ايوه
0: عمك شغال في ايه يا معلم
1: نظرونا الخاص في التلفزيون يمشوا الاذاعه اما الغنى البدانه بتاع السوق ده بتاع الحفلات
0: صح
1: ولينا ناس حفلات طبعا
0: تنازلك
1: ايوه ناس ميدان انا بقولوا نحن ناس ميدان
0: ناس ميدان ميدان يا حي ميدان الزنك ده يعني الناس بيقول لك الليلة ما لنا زنقين عمك شغال بيجي الليلة ليلة عندنا زنقة يلا الربع الزنك ده ذات شنو او الفرق بين يعني في ناس بيقول لك الليلة والله في كتمة بيجي الفرق بين الزنقة والكتمة شنو
1: الزنق والكتم ده ده كلام مرقنا نحن من حفلاتنا اللي قاعدين نشتغل
0: عشان كده انا سالتك انت ذات لانك انت بتمرق الحاجه انك انت بتدير الاصليه ذات بالحاجه
1: ايش يعني؟ احنا بنيجي الحفله الحفله دي الخيمه بتكون فاضيه
0: صح
1: دول ما في
0: قلق
1: بس المناسبه ذات لسه ما تكون
0: ما ظهر
1: اي ربطنا يدنا اشتغلنا الاغنيه الاولى الاغنيه الثانيه الاغنيه الثالثه انا عشان اتحرك خطوه لورا ما بقدر اخليها
0: شغل بيكون قفل
1: خلاص
0: بريف بينا
1: الحله والجيران والاطفال يشتغل والناس يتلمت بعد ثاني شيء فرق انت عشان يعني انت واقف عشان تمروا ما بقدر اخليها
0: شغل بيكون شغل بيكون مدرجي
1: يا زلمه
0: على حدب الكدمه انت
1: والبيجي ما بيمشي البيجي ما بيرجع بيجي في الحله ثاني ما بيتحرك
0: لو
1: قالوا لي اي حاجه
0: قلت له طب انجب راسك قلت له من هنا ما
1: لا لا لا لا
0: الى عمك الناس يقول لك الزنقه والزنقه وفلان انا ليه مبسوط لانه معي سنيه قال لك والله يا رب انت في الحفلات طبعا قاعد تزنق النفس حصل يوم انت بحفله زنقوك
1: انا اللي بزنق زنقوني
0: حياتك بتضحك على الحفله ما ممكن يلموا فينا
1: سافرين

الشعبي وحي الرومي وحي تريزا التنى ما بكلام تريزا حسن الناس الطوال حضرانا ما بكلام سي انصاف يعني ود العجب ربيع يعني حمدي سرودي سر عسل البنات أبو طالب راجل كوره

مشاعر وخطبه اسمها بتنام ناس طيبه يا نوبه نوره وابو طالب نضال وحسون شوقي كل الباب طرفنا يتحب القرفنا

0: اخوان اثنين بس هنا ساكنين في الحته اللي كان ما اقدر ساكن معهم
1: بالضبط بالضبط

مغصون محروقة وبقلبه جمرة صرخه يسكون ببكي حسرة نفسي حرة على كتفي مرسوم.